سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

0: الجلابي قول وتقول الجلابي زيدي
1: خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب كرياب من صدرنج خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كن روخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صدرنج عذاب ويران ازم عالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين قرم بردام ديني ويران ازم عالم خراب. اشقى مجاز پيدا بويا ایرول من دجوار بویا هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: بله. بله.

0: 20 والله انك نورت البيت يا حبيبي. هلا
1: يا هلا بيك.
0: وهذه باسه من كريمي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك. هلا بيك. هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله. ارحم الله.
0: بكري.
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. اصص النور. بكري.
2: يا فندم.
0: طياره. كل الناس اخوك كبش يا خصيصي بلا قدح شاي خوش بوك اللي بدك تشكي هاي بكره ماني
3: لا بلا شريراني ما عاد جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون تحبها

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور تهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريشي

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه.

طيلة 3 مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام.

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

الساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: باقي مش قادرة أتكلم.
1: جاي من
0: بابل.
1: من كردستان.
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا أبي أقول لكم على شغلة. والله بقول لكم على شيء. أنتي إحساسك يجب أن يدرس. إحساسك يموتني أنا، يموتني إحساسك. لازم إحساسك هذا يأخذونه ويدرسونه في المدارس. أحسنتي برواز، أحسنتي
1: برواز.
0: الله عليك.
2: لحظة.
1: برواز
0: اسمعوا،
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معك. فرهانك مش معك اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية. فبحييكي
0: طبعا.
1: أنت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف لهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
0: بالكردي. بحب اغني معك.

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران عزم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران عزم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران عزم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم عالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم عالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم عالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم عالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ارول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

قرام جكبري مرمر شينك في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صوري از ابمون از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لدائقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد من.

ايه الوابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

شنو ديديشن كلكم كلك بكبنا بيدو زيدا وانتوزا تبرندن زيلان اري زيلان

مخبله جيب كم بدست ايدي من اخو خاري غدار وياخ بلي جيب كم بدست ايدي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى نزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجة كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلجيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. قامت جريحان قراج ويران ازم مالم خراب اي دلبرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب اي دلبري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب

ايه مغربية تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كبسي جرقي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواد دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه